0: اسمك تلعبة
1: اسمك تلعبة كي كنت بغا
0: هللويا
1: اسمك تلعبة جيسو
0: نامو دي سابي فو باسي مون باكو دولا اسمك بي فو اسمك بي فو اسمك ياوي
1: اسمك مونتان باكونا
0: اسمك تلعبة
1: امين اسمك تلعبة كي كنت بغا
0: اسمك تلعبة جيسو نامو
1: اسمك تلعبة
0: Fini contrôlé, fi